واستسمح وتحط نفسي مطرحي واحط نفسي مطرحك تيجي اوجعك

0: الجمعة مزيكا طول اليوم.
1: جديد محمد سعيد على انرجي. قالت هدوم

0: Friday. Non-stop music.
1: جديد على انرجي شرنوبي واحد بس.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

جديد موسم على انرجي فلتر.

0: اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا،
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
0: أغاني طول اليوم 24 ساعة
4: على انرجي.

حبيبي روح على بيت أبوك. جديد هشام عباس على انرجي. كل الستات

جسمك مفروض وممدد لكن مش بتنام، وسريرك متساوي وجواك صحية الأحلام، تفكيرك بيودي وبيجيب فواتيرك، ومعك كان في الجيب أسئلة تملاك عن إمتى وليه ومنين، كان ممكن نعمل إيه، كان ممكن نوصل فين. احترنا كتير وسألنا كتير، وأنا وإنتي وصلنا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو Every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض أكتر لفرحة أكبر.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: Energy 92.1.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: توب تشارتس طول اليوم

0: صبري واللي يصبر ينوم.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة
1: مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خب رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
5: أجدد الأغاني
6: على إنرجي وبس.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم، قدم، اتنجم ويوفى الكلام.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ايوه زبا زبا.

جيبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهاردة
3: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
5: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: له جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: كل الأغاني الجديدة بتسمعها على Energy.

0: انت بلاش انا واجي وانت بطاطا بد من روح وعلى بعد نروح
1: Non-stop music on energy.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحه اكبر.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجافو، every step is a statement.

0: سيبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1.
1: جديد على Energy شرنوبي واحد بس.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: تحت أمرك.
0: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 إلى 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: Non-stop music on Energy.

ترند. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: It's Friday on Energy.

0: المزيكا لعبتها.
1: النظام رجع تاني زي الاول. وحش ماشي.

0: Friday Hits on Energy. دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى يوسف، والمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا، قديم وجديد، عربي انجليش اسباني او اي لغة تيجي على بالك. المهم انها اغاني مكسرة الدنيا، مالية ريلز والستوريز، ومسيطرة على تيك توك وكل السوشيال ميديا. اول اغنية معانا الاسبوع ده هي اغنية Stop the Wedding لأعش. الاغنية دي بقالها فترة بتكبر على التيك توك، والناس مؤخرا لقوا لها استخدام مناسب جدا لاسمها، بقوا يطلعوا فيديوهات افراحهم القديمة، بس تحديدا الجوازات اللي ما كملتش او انتهت، وبعد كده يحطوا عليها ساوند Stop the Wedding. الموضوع ايرونيك او ساخر اكتر، لان اش نفسها مرت بتجربة جواز انتهت، والتجربة دي اثرت على جزء كبير من المزيكا اللي عملتها بعدها. والترند واضح جدا انه خرج بره التيك توك، لانه الاغنية وصلت للتوب 10 في بريطانيا وفضلت 3 اسابيع جواه لحد ما وصلت لحد رقم 9. يعني من الواضح كده انه كان لازم فعلا حد يوقف الافراح دي.

الاغنيه اللي جايه دي اغنيه بقالها اكتر من 10 سنين نازله، وهي اغنيه واتش مي لسايلنتو. الأغنية دي نزلت سنة 2015 ورقصنا كلنا وقتها عليها على الويب والنيني، ورجعت دلوقتي مع دانس ترند جديد تماما، والناس بتعمل حركة اسمها Break Your Legs. في نفس الأغنية جينيريشن جديدة ورقصة مختلفة، وسايلنتو لسه مستفيد من الأغنية اللي عملها من 11 سنة.

الاغنيه اللي معانا دلوقتي هي اغنيه خاتم لاحمد ضياء وزيد خالد، اللي كانت اصلا اخذت اتنشن قبل كده، خصوصا بعد فيديو الكورال اللي غناها والناس وقتها سميته الكورال العفوي. دلوقتي بدات الاغنيه تاخد ويف جديده من النجاح. الكامباك واضح جدا في الارقام كمان، لان الاسبوع ده خاتم وصلت لرقم 5 في ابل ميوزك لبنان، وظهرت من جديد على شازام ايجيبت. الاغنيه نازله من السنه اللي فاتت، بس واضح انها لسه ما خلصتش. يلا نروح نسمعها ونكمل كلامنا.

أغنية Blood لThe Middle East هي soundtrack جديد لترند اسمه Millennial Optimism. الإنترنت قرر يشتاق لفترة 2010 لحد تقريبا كده 2015. صور إنستغرام القديمة لأندرو غارفيلد وأما ستون وتايلر سويفت والهيبستر أستاتيك والتمبلر إيرا وفكرة إن كلنا كنا متخيلين إن لما نكبر هنعيش في شقة في نيويورك ونشتغل شغلانة كرياتيف جدا، هو ده فايب الأغنية. الأغنية نفسها من نفس الوقت ده تقريبا، يعني مش بس شكل الفترة اللي راجع، حتى ساوند تراك في الفترة راجع معاها، وفي فيديوهات من الترند ده وصلت لأكتر من مليون فيو. فإحنا رسميا دخلنا مرحلة النوستالجا على الميلانيال إيرا. الأغنية نفسها من نفس الفترة دي تقريبا، يعني مش بس شكل الفترة اللي راجع، حتى ساوند تراك بتاع حتى الساوند تراك بتاع الفترة راجع، الفترة اللي كان عنوانها الجيل المتفائل اللي مش قادر يستنى المستقبل، اللي مش قادر يستنى انه يغير العالم.

0: أغاني من غير توقف على إنرجي. أنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: الأغنية اللي معنا دلوقتي هي أغنية بلو مون لزارا لارسن. زارا لارسن متصدرة الترند بقالها تقريبا سنتين، مكسرة الدنيا بأغنيتها ميدنايت سان والألبوم اللي بنفس العنوان. أغنية بلو مون لزارا لارسن أخدت حياة تانية السنة دي، إنه زارا غالبا بتحضر للأغنية دي كليب على أساس تنزلها سينجل، وعشان كده يمكن هي نفسها بتستخدمها كتير في فيديوهاتها، وعشان كده الأغنية منتشرة بشكل أكبر.

0: Then we should clean that up.
1: No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like really messy.
2: الأغنية اللي جاية دي تقريبا كده عندها معاد سنوي ما بتظهرش غير فيه، أغنية We Fell in Love in October لGirl in Red. أول ما بندخل أكتوبر الأغنية دي بترجع تلقائيا على تيك توك وريلز. الأغنية أصلا نازلة من 2018 بس اسمها لوحده خلاها تتحول لأغنية موسمية. كل بقى صور الكابلز والأوتوم فيديوز والأكتوبر دمبس بتبقى على ساوند تراك We Fell in Love in October لGirl in Red.

Patient Zero لتايلور سويفت أغنية لسه مكملة معانا من الأسبوع اللي فات. وطبعا زي ما احنا عارفين تايلور سويفت مش محتاجة تيك توك ترند عشان أرقام الأغنية بتاعتها تبقى مهولة. الأرقام المرة دي فعلا كبيرة لأن الأغنية دخلت البيلبورد هوت 100 على رقم 1، ودي بقت الأغنية رقم 16 لتايلور اللي توصل للمركز الأول في أمريكا. وفي بريطانيا دخلت رقم 1 برضو، وفي نفس الأسبوع تايلور كان عندها 3 أغاني من المشروع الجديد جوه التوب 4. فأيوة هي جديدة، بس احنا بنتكلم عن واحدة من أكبر الأغاني في العالم حالياً.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: Ciao ragazzi. Ci vediamo dopo, ok? Baci. Milan, such a cool place. أغنية ترين سيزن لدوا ليبا كان ليها ويف من كام أسبوع بسبب اللايف فيرجن، ودلوقتي رجعت بسبب ساوند ملوش تقريبا أي علاقة بالأغنية نفسها. الحاجة الوحيدة اللي ليها علاقة بالأغنية إنه الإنسترومنتال اللي تحت الكلام هو أغنية ترينينج سيزن. طريقة ما قالتها هي اللي بقت ميم، وبعدها طبعا دوا نفسها دخلت في الترند وعملت الفيديو بنفس الكابشن. فترينينج سيزن رجعت تاني المرة دي بفضل دوا وهي بتحاول تتكلم إيطالي.

الأغنية اللي جاية دي هي أغنية من أهم الأغاني الدانس بوب اللي نزلت السنة دي، أغنية دانساتريا After Hours لمادونا وتشارلي أكس أكس. الأغنية دي أخدت دفعة جديدة بعد الـ VMAs والبرفورمنس اللي جمعهم. الكولاب نفسه مهم جداً لأنه عندك مادونا، واحدة من أهم الناس اللي شكلوا الدانس والكلوب بوب، مع تشارلي أكس أكس اللي بقت تقريباً من أهم الأسماء اللي بتمثل النسخة الحالية منه. فالـ VMAs خلت ناس أكتر ترجع للتراك وبدأ يظهر أكتر بعد البرفورمنس. فخلينا نسمع دانساتريا After Hours لمادونا وتشارلي أكس أكس ونرجع تاني.

من جريئة قوي انت حبيبي ولا عاش ولا كان تو ليت رجع معانا الاسبوع ده باغنيه جديده من البوم صديق البرنامج رجع ترند وفايرل. اغنيه حقك عليا لتو ليت بدات اخيرا تاخد دورها بعد ما كذا اغنيه من نفس الالبوم سبقتها في الانتشار، واللي مخليها تعلق ان فيها حاجه نوستالجيك شويه، يعني البيت والطريقه والغنى بتفكر ناس كتير بالايجيبشن بوب بتاع اوائل الالفينات وخصوصا حماي القديم. واضح ان الاغنيه دلوقتي بتاخد ويف جديده بعد ما الناس استهلكت اول كام هيت من الالبوم. وبكده نكون لفينا لفه سريعه جدا بين الاغاني اللي قلبت السوشيال ميديا وبقت فايرل على كل منصات السوشيال ميديا في العالم. كنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، انا منى وهكون معاكم كل جمعه من 6 ل 7 على انرجي 92.1. ما تنسوش تسمعوا بعدي لعبتك عربي مع ساره المنذر وبعدها لعبتك انجليش مع باسم كميل. باي.

0: أنا واجي وأنت بطاطا. بد من روح وعلى بعد نروح.
1: النهاردة الويكند اسمع أغاني بدون توقف على أنرجي.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فتح الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وأنا سارة المنذر بكون معاكم كل يوم جمعة من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. الأسبوع ده عندنا أغاني كتيرة جدا نيو أنتريز، فخلينا على طول نبدأ بالمركز العاشر اللي بتحتل أغنية جديدة على لعبتك عربي الأسبوع ده لكريم محسن بعنوان السكة خضراء. الأغنية نزلت من أسبوع وهي من كلمات نادر صالح، ألحان عمر أشرف وتوزيع شادي ديفيد. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
0: المركز العاشر.

0: المركز التاسع الأسبوع ده بتحتل أغنية جديدة ونيو انتري على لعبتك عربي، وهي أغنية جنات الجديدة امشي سيبني. أغنية امشي سيبني هي أحدث سنجل للنجمة جنات، ونزلت من أسبوعين تقريبا. والفكرة باختصار أن الأغنية دراما ونكد من الآخر، يعني بتتكلم عن واحدة جابت أخرها من علاقة متعبة وقررت أنها تنهيها، والأغنية باللهجة المصرية. الأغنية من كلمات محمود عليم، ألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز التاسع.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن الأسبوع ده بعنوان جنون للسوبر ستار راغب علامة. الأغنية نزلت من 3 أسابيع تقريباً وهي رابع أغنية سينجل ينزلها راغب من ألبومه الجديد. الأغنية فكرتها مختلفة لأنه طالع في الكليب شخصية كرتونية أو أنيميشن لأول مرة وبيعيش قصة حب كلها شقاوة وتفاصيل يومية. الأغنية من كلمات وألحان زياد جمال وتوزيع هادي كريم والكليب من إخراج علي ماجد، وكمان قدر الكليب يكسر حاجز 1,000,000 مشاهدة واستماع خلال فترة قصيرة جداً من نزول الأغنية. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

0: المركز السابع الأسبوع ده بتحتل أغنية حياتي حياتي لزياد زازا وسولجا. الأغنية نزلت الشهر اللي فات ونجحت نجاح كبير جدا وقدرت تبقى ترند في وقت قصير من نزولها. الأغنية من كلمات وألحان زياد زازا وسولجا، توزيع وميكس وماستر إسماعيل نصرت، والكليب من إخراج خالد مختار.
1: المركز السابع.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجافو، every step is a statement. لولو هايبر ماركت، عروض أكتر لفرحة أكبر.
1: فاصل ما بنفصلش، هتقلبني أنا ما تحاولش، لو هم سمك بسرية إحنا هنا سمك القرش.
0: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الأغاني الجديدة كلها تسمعها على أنرجي.
2: لعبتك عربي مع سارة المنذر. أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز السادس، وهي أغنية ماسكرا لسان لوفان ومحمد عساف. أغنية ماسكرا هو دوات جديد بيجمع بين الفنانين الفلسطينيين سان لوفان ومحمد عساف، والأغنية نزلت في أغسطس 2026، وهي الأغنية الرئيسية في ألبوم سان لوفان الجديد أفندي. الأغنية هي بوب عربي مودرن ودمج ما بين الإيقاعات الجديدة مع لمسة من الأغاني التراثية الفلسطينية والعربية. الأغنية من كلمات وألحان سان لوفان وتعاون معاه إدريسي وتوزيع وميكس رات شوبر، وقدر الكليب يحقق نجاح كبير جدا ووصلت مشاهداته على اليوتيوب لأكتر من 21 مليون مشاهدة من وقت نزولها. تعالوا نروح نسمع ماسكرا في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول خمس مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
3: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم.
2: المركز السادس

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. ووصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتل اغنية حكيم وحودة بندق حبيبنا اللي لسه مكملة معانا الاسبوع ده في لعبتك عربي واللي طلبتوها كتير على مدار الاسبوع اللي فات في كل برامج انرجي. الأغنية نزلت ضمن أول حلقة من الموسم السابع لريد بول مزيكا صالونات وقدرت تحقق نسبة مشاهدة عالية جداً وصلت لعشرة مليون مشاهدة من وقت نزولها. والأغنية من كلمات حازم أكس، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر خالد رؤوف.
1: المركز الخامس.

أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبة عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الرابع، وهي أغنية يا حبيبي خليك لعمرو مصطفى وحمول مرشدي. أغنية يا حبيبي خليك هي تعاون فني بيجمع ما بين الملحن عمرو مصطفى والمطرب حمول مرشدي والموزع

0: منتصر وطلعت للنور فريد بالمزيكا صالونات الشهر اللي فات. الأغنية كسرت الدنيا حرفياً من أول ما نزلت وقدرت تحقق أكتر من 1,000,000 مشاهدة في أيام قليلة جداً. لكن طبعاً زي ما احنا عارفين إن الفرحة ما بتكملش، وحصل خلاف قانوني كبير جداً ما بين عمرو مصطفى وحمو المرشدي، والسبب خناقة على ورق وإدارة أعمال الأغنية. ومش الأغنية دي بس، وأغنية تانية اسمها طب حبك ووصلت لإنذارات ومحاكم بين الطرفين، ولكن احنا ملناش دعوة بالكلام ده، احنا هنروح نسمع الأغنية عادي جداً في المركز الرابع.
1: المركز الرابع.

0: في الراديو. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. علي الفولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
1: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. توب تشارتس طول اليوم.
3: لعبتك عربي مع سارة المنذر. إليانا وأغنيتها الجديدة بوسة هي اللي قدرت تحتل المركز الثالث الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت الشهر اللي فات وهي ميكس جديد بين اللهجة المصرية واللغة الأسبانية، وبتجمع بين البوب العربي والإيقاعات اللاتينية، وكمان المنتج العالمي رادبون شارك في الإشراف عليها. الكليب فيه رقص واستعراضات كتيرة جدا طبعا كعادة إليانا، وبتظهر فيه وهي معاها ستات كتير وبيتحرروا من القيود وهكذا. لكن الأغنية عملت ضجة واتقسم بقى إيه الآراء بين الناس، يعني الناس انتقدتها وشافت الكليب متصور في ديكور بيشبه مثلا أو شبه السجن، واعتبروا إن ده مش مناسب ومعزول عن الواقع وصعب طبعا على المشاهدين بسبب الظروف الصعبة اللي بتعدي بيها بلدها. وفي ناس دفعت عنها وشايفين إن الكليب فني واستعراضي بحت وملوش علاقة بالسياسة تماما، خصوصا إن إليانا معروفة بدعمها الدائم للقضية الفلسطينية في الحفلات العالمية. الأغنية من كلمات إليانا ووالدتها وأخوها مع مساري وجد شويري ومصطفى حدوتة. تعالوا نروح نسمع بوسة في المركز الثالث.
4: المركز الثالث.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني، وهي أغنية رامي جمال الجديدة أمانة ما تمشيش. الأغنية نزلت من 10 أيام تقريبا وقدرت تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، وصلت لقرب 4 مليون مشاهدة من وقت نزولها ولحد دلوقتي. الأغنية هي سنجل جديدة لرامي، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول، والأغنية اللي بتحتل المركز الأول الأسبوع ده هي أغنية خاين لشيرين. الأغنية نزلت من أسبوع بالظبط وقدرت تحقق نجاح كبير جداً من وقت نزولها، ووصلت لقرب 5 مليون مشاهدة من أول ما نزلت لحد دلوقتي، وكمان قدرت تكون نمبر 1 في اليوتيوب تريندينج فور ميوزك. شيرين نزلت أغنية خاين وأغنية كمان اسمها كان عندك كام سنة من أسبوع بالظبط، والأغنيتين مكسرين الدنيا لحد دلوقتي، والأغنيتين قدروا يكسروا الدنيا من وقت نزولهم. الأغنيتين نزلوا بالتعاون مع شركة وورنر ميوزك مانا، وأغنية خاين من كلمات أيمن بهجة قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. قبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على أنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول ما تنسوش تسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجليش. باي باي.

0: أجدد الأغاني
1: على إنرجي وبس.
0: جديد محمد سعيد على إنرجي. قالت هدوم

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. حلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش بتبدا معاكم دلوقتي حالا. النهارده يوم الجمعه ودلوقتي الساعه 8، يعني ميعادكم بيتجدد بحلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش، وانا باسم كميل وهكون موجود معاكم على مدار الساعه دي عشان نعرف مع بعض ايه هي اكتر 30 اغنيه انجليش اتطلبوا حبيتوا تسمعوهم في كل برامج انرجي على مدار الاسبوع اللي فات. زي ما احنا متعودين بنبدا الكاونت داون من المركز ال 30 لحد ما نوصل للمركز الاول قبل الساعه 9 بشويه، وزي ما احنا برضو متعودين الاغنيه اللي بنسمعها قبل ما ببدا كلام على طول هي الاغنيه اللي موجوده معانا في المركز ال 30. والنهارده المركز ال 30 كانت من نصيب اغنيه That Way لكاتس اي. اما في المركز ال 29 فبتيجي أدلة باغنيه Ain't in LA، والمركز ال 28 من نصيب تايلر سويفت بأغنية إليزابيث تايلر. أما المركز ال 27 فهي من نصيب أغنية دانس لسلاير، والمركز ال 26 من نصيب أغنية كانت معانا في المركز ال 27 الأسبوع اللي فات طلعت مركز واحد بس، وهي الفريق Say Now والأغنية هي Met My Match. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.
2: Twenty-six.

لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاكم لحد الساعة 9 على Energy 92.1، ونروح على طول على المركز 25 اللي من نصيب أغنية جامايكان بام بام لهيوغل وسولتو. أما المركز 24 فهو من نصيب ليسا بأغنية سواديكا اللي كانت موجودة معنا في المركز 25 الأسبوع اللي فات، وبرضو طلعت مركز واحد بس للمركز 24. في المركز 23 بتيجي أغنية Ordinary لأليكس وورن، والمركز 22 بتيجي أغنية Four to the Floor لأوفنباك وستار سيلر. أما المركز 21 فهو من نصيب أغنية كانت في المركز 20 الأسبوع اللي فات ونزلت مركز واحد بس، هي أغنية To Love and To Lose لديلن. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي أنا قلت لكم عليها ونرجع نكمل الكاونت داون والتوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: النهاردة الويكند نون ستوب ميوزك على انرجي. لعبتك انجليش مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 20 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. في المركز العشرين بتيجي أغنية My Body Isn't Ready لسومبر، أما المركز التسعتاشر فبتيجي أغنية Too Loud لراي آمي. الأغنية دي كانت موجودة في المركز الاثنين وعشرين، يعني طلعت ثلاث مراكز في حلقة النهاردة عن الأسبوع اللي فات، ومعنى كده اللي انتوا طلبتوها أكتر من الأسبوع اللي فات. في المركز التمنتاشر بتيجي أغنية Magnetic لذا بوسا، أما المركز السبعتاشر فبتحتله أغنية Out of Sight لميسيو. الأغنية دي لفريق جديد زي ما قلتلكوا اسمه ميسيو، دي أول أغنية ليهم وكانت موجودة معنا في المركز الخمستاشر الأسبوع اللي فات ونزلت مركزين، يعني طلباتكم ليها قلت بس لسه في مركز متقدم جدا. أما المركز الستاشر فهو من نصيب أغنية Turn the Lights Off لجست جاك ستايل جون. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نبدأ النص الأول من الشارتس، يعني من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة تسعة بشوية.
1: Team.

يلا بينا نبدأ نص الشارتس الأول، يعني من المركز الخمستاشر لحد المركز الأول. في المركز الخمستاشر بتيجي أغنية ستاي لأريانا جراندي اللي دخلت معنا سباق الأغاني الأسبوع اللي فات لأول مرة وكانت في المركز الاتناشر، لكن بكل أسف نزلت ثلاث مراكز للمركز الخمستاشر الأسبوع ده على انرجي 92.1. رقم 14 بتيجي أغنية Fever Dream لأليكس وارن. رقم 13 بتيجي أغنية American Girls لهاري ستايلز. أما المركز الاتناشر فبتيجي أغنية دراكولا لتيم إمبا.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.

0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
2: أجدد الأغاني على انرجي. لعبتك انجلش مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة. أكتر 10 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي. في المركز العاشر بتيجي أغنية New Religion لبيبي ريكسا اللي كانت معانا في المركز الأول لأكتر من أسبوع في لعبتك للأغاني الإنجليش أول ما نزلت، لكن بكل أسف هي دلوقتي موجودة معانا في المركز العاشر. أما المركز التاسع فبيظهروا لتاني مرة فريق كاتس آي بأغنية هوتي فروتي، بعد ما كانوا موجودين معانا في المركز الثلاثين بأغنية That Way، موجودين معانا في المركز التاسع بأغنية هوتي فروتي اللي كانت موجودة في المركز التاني الأسبوع اللي فات. معنا كده اللي هي نزلت 7 مراكز عن الأسبوع اللي فات، بس الأغنية لسه ناجحة جدا ولسه موجودة معانا في التوب 10 سونجز. وطبعا كاتس آي عملوا الأسنل ديبيو بتاعهم الأسبوع اللي فات وغنوا أغنيتين، أغنية أنيمال وأغنية هوتي فروتي اللي موجودة معانا في المركز التاسع. أما المركز الثامن فهو من نصيب أغنية Save Me Tonight لجينيفر لوبيز وديفيد جاتا، والمركز السابع من نصيب أغنية Company لكلين باندت كلوي وأومالي. الأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز الـ18 الأسبوع اللي فات وطلعت كتير جدا للمركز السابع. معنا كده لطلباتكم ليها زدت قوي، وبصراحة الأغنية تستحق لأن الأغنية بجد حلوة. Company لكلين باندت وكلوي وأومالي موجودة معنا في المركز السابع. أما المركز السادس وبره التوب 5 سونجز على طول بتيجي أغنية Repeat It لمارتن جاريكس وإد شيرن. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نختم حلقة النهاردة من لعبتك ونعرف إيه هما التوب 5 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.
5: 9

0: ووصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهم التوب 5 songs، يعني أكتر 5 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي. في المركز الخامس بتيجي أغنية Hate That I Made You Love Me لأريانا جراندي. أما المركز الرابع فهي من نصيب أغنية Animal لكاتس آي، وتالت ظهور ليهم بعد ما كانوا موجودين معنا في المركز الثلاثين بأغنية That Way، موجودين معنا في المركز التاسع بأغنية Hootie Fruity، وكمان موجودين معنا في المركز الرابع بأغنية Animal. وده بيثبت أن فريق كاتس آي الإفكت بتاعته كبيرة جدا والفانز بتوعه كبار جدا في العالم كله. أما المركز الثالث فبتيجي أغنية Bass Persuades لمايلي سايرس، والأغنية دي لسه محتفظة بنفس المركز بتاعها من الأسبوع اللي فات، لأن هي كانت في المركز الثالث وفضلت في المركز الثالث الأسبوع ده كمان بعد ما وصلت للمركز الأول على مدار أسبوعين أول ما نزلت. أما المركز الثاني فهو من نصيب أغنية كانت في المركز السادس الأسبوع اللي فات وطلعت 4 مراكز، وهي تاني أوفيشل سينجل من الألبوم الجديد بتاع تروي سيفان، أغنية بارتي، موجودة معنا في المركز الثاني وطبعا غناها في كذا حتة، والأغنية مكسرة الدنيا في تشارتس كتيرة حوالين العالم. تروي سيفان أغنية بارتي موجودة معنا في المركز الثاني. أما المركز الأول ولسه محتفظة بالمركز الأول الأسبوع الثاني على التوالي هي أغنية نيكول كيدمن لأدلة. للي بيتلخبطوا، أدلة غير أدل، دي مغنية ودي مغنية. أدلة هي مغنية لسه جديدة ولسه منزلة أول ألبوم ليها اسمه بريما، ودي تعتبر ثالث أو رابع سنجل من الألبوم، ونيكول كيدمن أغنية مكسرة الدنيا في كل حتة. ما اعتقدش انك هتفتح التيك توك او انستغرام في اي وقت غير لما هتلاقي الاغنية دي مستخدمين الساوند بتاعها في فيديو من الفيديوهات، للاغنية فايرل جدا وترندنج جدا والناس بتحبها جدا، عشان كده بيطلبوها كتير وموجودة معانا في المركز الاول النهاردة لتاني اسبوع على التوالي، نيكول كيدمن لأدلة. ويا رب تكون كل الاغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها دلوقتي دايما عجبكم على انرجي 92.1. حلقتنا النهارده خلاص خلصت، لكن اكيد هشوفكم يوم الجمعه الجايه في نفس الميعاد من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 وحلقه جديده من لعبتك للاغاني الانجليش. كنت معاكم على مدار الساعه اللي فاتت انا باسم كميل. هاف ا فيري نايس ويكند واشوفكم الاسبوع الجاي على خير. سلام.
1: Let's go. 3

0: Non-stop music on Energy. جديد على Energy. حنان أحمد. أنا مش بخير.
1: مامو.

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement. لولو هايبر ماركت عروض اكتر لفرحة اكبر.
1: فاصل ما تفصلش هتقلبني انا.

0: اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: Non-stop music on energy.

0: Non-stop music on Energy.
1: جديد على Energy شرنوبي واحد بس.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المز

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: Non-stop music on energy. Ask yourself this.